إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام.

الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام

في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سادات أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفراهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى الحراسي أجمعين وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفراهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا العلماء العاملين، أن الله يعلي درجات في الجنة كثير من ثوباتهم وضيف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا من الدين يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر اللهم يرحمهم يفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم اجمع شملهم للهدى يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والموذي المعتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل سهل منا منكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم من أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولذ وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

يلا بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بركات الإمام النووي من كتابه الأذكار، mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. وعلم أن اللفظ المختار في تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. نعم. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. ini باب membaca kalimat تعوذ. تعوذ itu namanya أعوذ بالله. تعوذ itu namanya meminta perlindungan kepada Allah. بعد دعاء الاستفتاح dibacanya itu setelah membaca doa istiftah. Jadi ini bab menjelaskan tentang dianjurkannya, disunnahkannya membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim setelah membaca doa iftitah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan: "I'lam anna ta'awudza ba'da du'ail istiftahi sunnatun bil ittifaq." Ketahuilah, kata beliau, membaca ta'awudz yaitu a'udzubillah ba'da doa al-istiftah setelah doa iftitah itu hukumnya sunnah bil ittifaq, menurut kesepakatan pendapat para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qira'ah, dan ta'awudz tersebut

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح المرحوم الأستاذ هجي أحمد سفيان بن عارفين، ثم إلى روح حجة حليمة بنتي عبيد، ثم إلى روح المرحومة درمواتي بنتي حجي درمانشاه مسكي بن سليجن حجة مرازي بنتي صفا هني رسانة بنتي أسمني حسن عبد الحميد بن أنغ بسوني أسمني حسن بن حسن جمران بن Amidan Haji Abdul Malik bin Imran Amidan bin Maksum Haji Asnawi bin Haji Hashim bin Siti Aisyah bin Haji Imran Haji Tajir bin Haji Jahri anak binti Jali. ثم إلى روحي ونخص بذلك إلى المرحوم الحبيب علي بن عبد الله العيدروس وأصوله وفروعهم، أن الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah beberapa ada undangan di sini. Yang pertama undangan dari Majelis Ta'lim Al-Ulfah beralamatkan di Komplek Kruing Indah Blok B1 nomor 39 Handil Bakti. Insyaallah acara haul Syekh Abu Bakar bin Salim, haul Syekh Seman, dan memperingati diculiknya ayahanda Al-Habib Umar, yaitu Al-Habib Muhammad, insyaAllah malam Senin.
1: Dan sana Pro 4, kami cukupkan hingga di sini untuk siaran dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Kami akan hadirkan untuk sajian ruang sastra untuk Anda, namun sebelumnya kami akan hadirkan habar Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.